هاتي للتفو في هاسبه ديني يتي لاسكالاغي تفنو مستنطي تبلال تعدرت يواتا سورت